قصور الجسم كله مبين والصدر طالع نصور الجسم كله مبين والصدر طالع

0: هدي
1: دعور تحية أحلى 500 على رأسي إخوان العريس على رأسي الغلب وعبده. تحية لعيو كل الحضور كل الموجودين كل العشائر الغلب الصبحي وضيوفه على رأسي الشيخ إبراهيم المتعب الله بيت الفحل غنايم عرب إكراد تركمان من أي مكان كان الله حيكم جميعا محبة بالعريس هادي محبة بواد العريس الله يرحمه بتراب الغالية على رأسي ضيوفك أبو الفوز على رأسي بيت العلي تحية لعيو كل الحضور أحلى 500 على رأسي أبو عبدو حيوك أبو الفوز كل الحضور يلا يا دعور يلا
2: ولنهدج مثل الشمامة لشم وشم حلف لمصل برطم تا يطلع دم

يلا هيا يلا واللي شافك يميشو والله ربحان. رفرف طول الحبار ونهد شفتو انا ابويا الخلف رينجلك عفتو. شقورا لما شاف الزفت لفتو سليمان ها ها يا ول. شقورا لما شاف الزفت لفتو يا ولد.

0: عم تسمعوا راديو الحارة،
1: عم
0: راديو الحارة،
1: تسمعوا
0: عم تسمعوا
1: الراديو
0: عم تسمعوا راديو
1: الحارة،
2: عم تسمعوا راديو الحارة،
3: تسمعوا راديو الحارة،
4: تسمعوا راديو الحارة.
5: Yo, what up, guys? This is Shab Rocky. That's my first show on Radio El Hara as a resident. I'm music producer and a DJ and a music journalist from Saudi Arabia, Al Khobar, based there. My show today is gonna be like kind of sad thing. If you cannot take it, just leave it or something. Let's do this shit.

0: اخذت عاله اخبار من يمه اللي ذبحني وغربلني وعناني. ما يسعد الله اليا من قال من فمه انا بخير وعلى شوفتك والهان.
1: انا بخير وعلى شوفتك والهان.
2: يا لا لا.

هلا والله، صباح النور، كيف حالكم يا جماعة؟ إن شاء الله طيبين. معاكم Moving Still وأنا حكون معاكم ساعتين. معلش يا جماعة، هذا الميكس مسجل وما هو مباشر. الشو حيكون مباشر على راديو الحارة ودبلن ديجيتال راديو، وحيكون على ساوند كلاود في خلال كم يوم. يلا إن شاء الله أغاني اليوم يعجبكم. Hello everyone, it's Moving Still here, in which for the next 2 hours, the show is live streaming on here and on Dublin Digital Radio, so just a quick hello to everybody. Unfortunately, I couldn't do the show live, so this is a pre-record, but if you're looking for IDs, hit me up on my Instagram, Moving0Still, or you can comment on the mix once it's up on SoundCloud, which should be in a few days. Yeah.

وفرق تاسد يا الحيف ريالي وهي العالي وشوف من حالي وهي العالي وهي العالي وشوف من حالي وهي العالي.

يفتي العلم المخفي في حضارة عتيقة مفهمها غربي درسها بالشهر في متحف وصدر وبنو

0: مازال داك اللي عليه فوطه دابا داير لي داكشي بحال شي ديو باش تسمع صامت
1: اوكي
0: اوكي